0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: shoodishi.shoo.
1: يبرز قالد عن كاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يديقى على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قالد عن كاوة شؤوتشي.شؤوتشي.شؤوتشي.شؤوتشي.شؤوتشي.شؤوتشي.شؤوتشي.شؤوتشي.شؤوتشي.شؤوتشي.شؤوتشي.شؤوتشي.شؤوتشي.شؤوتشي.شؤوتشي.شؤوتشي.شؤوتشي.شؤوتشي.شؤوتشي.شؤوتشي.شؤوتشي.شؤوتشي.شؤوتشي.شؤوتشي.شؤوتشي.شؤوتشي.شؤوتشي.شؤوتشي.شؤوتشي.شؤوتشي.شؤوتشي.شؤوتشي.شؤوتشي.شؤوتشي.شؤوتشي.شؤوتشي.شؤوتشي.شؤوتشي.شؤوتشي.شؤوتشي.شؤوتشي.شؤوتشي.شؤوتشي.شؤوتشي.شؤوتشي.شؤو

Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة نصر يمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول با با با با با با با با با با با با با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

شمؤن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عنكاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤق.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: سامر دديزة
0: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: ديك شميتون الراديو عنكاوا
3: من مذيتا نحبي وتعنكاوا

عم زغزق ياثة برخة وقيناثة مهنيانة، برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة. برسقالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

صباح مليء بأطياف أهلها وجمال أرضها وعذوبة مائها. ليس للصبح موعد أو مكان، حيثما كنتم أنتم كان الصباح. صباح الخير يا عنكاوة.

عم زقزق يافة برخي وقينافي مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برسقالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

feu.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برسقالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: ما محكيته لو لا يخرب راسني طالق
1: جازيلوخ لا يخرب الطالق لا يخرب الطالق
0: وي قلت
2: قرنا براتيخون ولا الامبريام بابي
3: ناشا عيبله حلو نبراتوخون شلون خا اصلا

بوخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات مايد ايناثا كريس خالد عنكاوا الذبذبت شوت الشي بوين شوه

0: قال خليا من برسقالد عنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقالد عنكاوا ذبذب تتشوه تشي بوينت شوه
1: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا مننقل لكم أخبار المهرجانات أخبار الفن والفنانين
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران
1: ومنكشف كواليس الدراما منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياز ديراني ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا

Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

دەتناورم دەتناورم نەک تۆ دنیاش بڵێ دەتناورم نا دەتناورم.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك سلاما لك يا مدينة التآخي.

أخوانا واثا خثواثا شما عزيزة شلاما اللوخة برسقال عنكاوة قاود بيت عليم عنكاوة كنشايا مقرون طلوخين خا حلق تخثتا من خرزة أطليطة شوعايا خرزة الكابتن أنا ماريزانا ومقروان خرزة كابتن هزار عجمايا.

بس مرحبين شما عزيزه تخطيتي لكم حلقه بشتري الدينا سيستم انه باو كنت اتصال باويل بقار الجاني تقلاب امان قاود جائزة خرزان وقم آثيرا اتصالات اكيد في شرايان دائما بوية ام حفرة عراق هاي تيجي بتعليات الجولة التري بتعليات الجولة التري من حفرة عراق حضير وقاوي اني بلاطيافة يعني اني النتائج شرايط تعلياتها خا بلطة منية كبيرة ربفة يعني مفاجأة منية آياتيا وغلبت أهل الميناء من البصرة اللي أهل الزاخو تريخة انت عادت بشوالة مقامتها قاو البصرة غلب الميناء دخميرا تريخة تما انه مفاجأة له بسبب اي شخلابة زاخو كبيرة بتعلان الطاوط مرطيمة مثيله وقاو بهار كبيرة مصرفيله وحل دابجهم كله يهله يهل زاخو مصرفيله بهار بمثايد بمتعلان ومدربين طالبت يعني تخملته لأنه بالشاقل لحضرة عراق بيه الشخلافة بس اي مندي لبريل بيه انتعلته ومبل زاخو درقو الميناء بفلطة تريخة مينا دي زاخو كبيرة اي بنجوم بشخلافة بس ليو انتعلتو قاو الملعب ليا دخلتي لطيمة الجانو خمن دي خنا كبيرة زحمة لغلبت تخيهلا من كردستان قاو تحضر العراق قاو الدوري العراقي دا خمن دي كبيرة ديالة نو آني يهلة آني أنديات الكردستان كبيرة كتشهي بش من دن خن كله كنوتو كبيرة يزالة وثاية بعكس آني يهلة خن كبيرة من يهلة كيلو قاود بغلتي لو آني أربع قماي شرطة وجوية وزوراء آني أقا لتو قاود سنتري لفايزيلتو يثيثو لا يدخلتي لو آني خن من زاخو ببريشوثة زاخو بجون كله يعني من نقطة خريطة قاود عراق كوش لتألتيخ قاود التبصرة أي تكلفة مادية وهرادخ تشيه ويزالة ويثاية دوسي لدى أنه يثن طيراني لزاخو قرباء أزش قاود طيارة قرقاتي من زاخو حلت أربل تشومني لاو آثي قاود باس وخردخ شقلي طيارة وبازي طالد هدف فدائما تشيه وآني يهلي كبيرة تشيه قاود دي جواجتو قاود حضر قاود دي تدور العراق تيزالة مند مديثة تمديثة خامن داني عوامل رئيسية لأنه آني يهل لا يبو غلبي عوامل خنق يألي قاوة فأي خا كبيرة مخوة أي بصالح آني يهل خنة الأندية خنة لقاوة البغدادية نقطة يهلد بتعليات خنة يهلد جولان آودي الأرخة خاثة لحضرة عراق ويلي بغالب اللي دي يهلد كرخ ببلطة خا صفر هالبد يهلد جولان دي لخا يهل مديثة رمادي نفط ميسان خلص له متعلته درقل يهلد النفط نفط ميسان هلبت من الشمي قاود عمارة له ويهلد النفط قاود بغضتي له يعني كله تابع له طالت بلدي وزارة النفط فخلص له متعلته بلطته صفر صفر غاز الشمال أرخى خاثة اللي حفرة عراق دي اللي يهلد من الكركوك خلص له متعلته يهلد كهرباء من بغضت بلطت خاخة متعلته يعني قمناترا وآن يهلد مغلبيوه فريشايوث ذو تعلياثة يهلد أربل ودوال أرخايوث يهلد قوة جوية قبارة شخلابة فتلة زيلة إيهي تعالتا من يانا رابا من خزايو بأيانة يهلد أربل كما كل ملعب شعي سهدة فرنسو حريري مليوال من بأيانة فريشوثة بسبب أنه قوة جوية لقبارة شخلابة فتلة فأربل القامية وحلت دقيقة خريطة وخرضة غيهل الجوية مثيل قول الشويوثة قول التعاد وخلص لها انتعلتها وطلطت خاء خاء وايترين تعليات الرجوخ داديلو يهل القوة الجوية لا يبغالب انتعلتت قمنا هيا وقاوت سليمانية خلصوا على انتعلتها درقل يهل النوروس وطلطت ثلاثة ثلاثة دخلت يا أبي انتعلتها دقيقة خريطة من قاوت من النوروس قول مثيل الجوية قول الشويوثة قول التعاد وهي درقل أرملج نفس مندي
خمت على تخرطة كبيرة خيلا نيثاوس بارها وكل بقاي يهلد قرما ودوال أرخايوث قاود رمادي ودوال أرخايوث يهلد الشرطة هالبد اختتي لحال محكاثك ممرخلو طال زاخو تقرمش نفس مندي يعني تريد لها شخلاب خراي يهلد قرما بجمن كله يهل مصرفه البار وكاول كبيره بار طالت اعلان ماثت اعلان مرطيمه كبيره طالت اونش امل ديدي لانه غالب قاوت حضره العراق بس حلده كبيره رحو قيل من دايما يدوسي الكبيره المصارف بس لين مطيع حلده او منافسه هاوت بس بي ام تعلتا الي بي القرمه غالب اللي يهل الشرطه تريخه ومن أقلت تعالت دترير جغدادة لايب يهل الشرطة شاء غالب قاوة كذا تعالت قميثة خلصوا على درقوا ليهل الكربلاء وبلطة خاء خاء ودخلت ياو تعالت دخلت ميرا يهل الكربلاء أشياء تيسي أبي الشي خير طالت دي حضر بالخونايا دوري محترفين تعالت فتلة غلب تعادل خلصوا على تعالت درقوا البر دي الشرطة أي ليبة تخرت شاقل خنقطة كبيرة فرشتة كبيرة مهم درقوا الخياه لا قبارة إنه ورقيها سايب شو ما هنا بغلبت بحضرة العراق ودي ليه للزوراء خلص لهم تعلتوا بهم تعلت بشو على مقام تقاود كربلاء من الزوراء خلص لهم تعلتوا خاخا يهل الموصل إي ليبة غالب اللي يهل الديالة تريخا وخم تعلتا بجون كلهم تعياتها حل دا بجولة قميثة ودتري هي تعالت بين الدهوق وطلبة تعالت بليثة وقول طلافة بطلافة خلص لها هي تعالتها وتخذ ميري كبيرة بس انت يا وهجمة بهجمة لثوة بتحفظ يعني تكتيكيا يبن امره ضعيف يا وتمال انه لثوة بقديها هرب هجامة وترنتو فريق ومخولج انه طلافة طلافة لأسانة يوثة وادا وخاصة يمتعل تطلافة طلافة وأي نقل تري إلى ترا وآني هل حلدة لي وغليبة باني تري امتعل ياثة تفيت له وخلص لهم تعلتوا طلافة طلافة وتتكد خاشا قلخة نقطة ويهلد غراف ويليب غالب اللي يهلد النوروز بنتعلت بشوالة مقامتة قاود ناصرية خاء صفر وليب الشاقل طلافة نقطة هذا منطقة يهل غراف النقطة ضد أربعة بثر التعليات التري يعني تن يبان امروخ حلدة شؤية اهلة اتو اربع نقطة يعني اتو خا تعادل خا غلبتا تشي اهلة يعني تشي نادي لا يغلبوا ترنتم تعلياته انا تيلو ارب الكاثل القامة اربع نقطة هرادغ مخواثي اهل النفط وموصل وقرمة وميناء وغراف وجولان اني شؤة كنت خاتو أربع نقطة خيرو قاو كبيرة أني يهل يعني فرق جماهيرية من أمرخلو شرطة جوية زوراء طلبة حلدة لا يغلب قاو من ترين تعليات لو كبيرة بيش نخدم أمرخ بس هم خامندي مقياسي لأنه لبش كبيرة برشوثة يعني فروقات لبش جيان دي أهل قاو العراق كنت خا توقع غالب اللي يخنا ويأتي لخازوخ لهي من دي حلداء يعني يهل راب لي وغريبة قاود شوب خرايا من تريم تعلياثة يهلت كرخ كاث البثرة كذا تشيم تعلتا لي غريبة ترنتو مغلبو له شوب دي تشاسر كاث يهلت كهرباء خانوقتا ات غاز الشمال خانوقتا ات وشورطة خانوقتا ات نوروس خانوقتا ات وطلبش خانوقتا ات بثر تعلياثة دخل ميران هاني متعلياثة تعلان يهل الطلبة سيف رشيد من ترين تعلياثة اربع قولة كذ طلاثم تقول درقول يهل دهوك انت عالت بشو على مقام تقاو دهوك طلاثم تو سيف رشيد كما ثيلو يعني مثيل هاتريك قمايا قاو دي شخلابة ارقاو دي امتعلت بتعلان الدهوك حسين ياسين ياوا تري قول مثيوة للطالد دهوك تعليات الجولة أثياء هذا خباوي يهل الكرخ باود أرخا يوثد يهل الأربل يوم ترشاب يوم 3 شابة قدومة 25 بيرخا قاود بغداد جولان بنتعل درقل الشرطة
زاخو متعلم من ديالا هلبت الجولان والشرطة الشرطة جاي البطرد غلبتا قميثة من طلافة متعلياثة وجولان مترين متعلياثة جلي مغلبة ومع العلم جولان يعني يهلا خاثي أرخى خاثي للحضر العراق اختميرن كاو بيثد رمادي زاخو باود الخايف لأهل ديالا زوراء دك جاي غلبتا قميثة ودر قولنا هالنفط ميسان خاشون لكو زحمة للزوراء تتغالب بيها متعلتا دخلتي لمحكية الزوراء والشرطة القوة الجوية باو دار خايف ديها الغاز الشمال او ديلا من ديثة كركوك ورا بدا القوة الجوية بطر تري التعليات التعادل دك جاي بطر غلبتا قميثة يا النفط باو دار خايف ديها الدهوك كهرباء من الكرمة ميناء من الغراف موصل من الكربلاء وطلبة باو دار خايف ديها نوروس

0: شما عزیز دا برحقوق من قدم بازو خطال تنس الأرضي بريشوثا امت قباروث السنسيناتي هاد الولايات المتحدة الأمريكية اي قباروثا دي لخا من قبارواث ديد ماسترز كيف غلابة بقاوة كاف الرصيد دي البنقطة اي قباروثا قاو دورد مخو تاما دور نصف نهائي تعلانا آرثر فيليبس فرنسايا غلبوا على فلافيو كوبولو من إيطاليا بتريك نشياثة طالت صفر سقال تعال تدخو تاما فرانسيس تيافو من أمريكا غلب براندن ناكاشيما أو جديد من أمريكا بتريك نشياثة طالت صفر وهذا غي سقل تعال تدخو تاما آرثر فيليبس درقول فرانسيس تيافو ومتعلت تدخو تاما متعلانة فرنسا آرثر فيليبس يليب غالب اللي تيافو من أمريكا ببلطة تريخة وشاقل كاسد إيه قباروطة وشاقلو اتصال معي ألو
1: ألو
0: ألو عيني وفاء يا الحمد لله شلون جنتي أخباريك
1: الحمد لله أخبارك
0: والله الحمد لله نعم يا وفاء وفاءكو لاعب واحد بتاريخ كرة القدم أحرز لقب هداف كاس العالم مرتين منو هذا اللاعب زين اي ها
1: يعني
0: اي هاري كين كيليان بابي لو ميسي
1: هاري كين
0: زين راح أبدل الشيء حتى تفتهمي زين أوكي راح أبدل تمام أي دولة فازوا لاعبيها بأكبر عدد بلقب ألقاب هدافين كأس العالم أي دولة الثيارات عندك برازيل أرجنتين أو ألمانيا
1: أرجنتين
0: يا وفاء إجابة خاطئة برازيل هي لاعبيها فازوا بأكبر عدد من ألقاب هدافي كأس العالم وهو 5 مرات شكرا جزيلا مع السلامة ألو يا هلا الحمد لله بخير شلونك انت
2: الحمد لله
0: من وياي
2: وسام
0: عندك معلومات على التنس الارضي يلا وسام قل لي بطولة سنسيناتي اللي انتهت قبل كم يوم لكرة التنس الأرضي تتبع أي فئة من البطولات هل هي الماسترز أم الجراند سلام أم الدور العالمي الدور العالمي سنسيناتي بكل أسف يا وسام إجابة خاطئة السنسيناتي تتبع بطولة الماسترز أو الأساتذة وأكيد الفائز بها يفوز ب1000 نقطة شكرا جزيلا لاتصالك يا وسام تحياتي مع السلامة تمام شماعة عزيزة ميران سينسيناتي من قبر واثد ماستر سيلا أو الأساتذة وأنو الماسترز والدور العالمي غلابة بقاو غالب تري مجموعات من غالب تلقاهم بس الدور أدية الجراند سلام أو الجائزة الكبرى غلابة بقاو لازم غالب 3 مجموعات واتصال ألو مساء النور يا هلا بعنان شونك الحمد لله بخير عنان لاعب واحد في التاريخ أحرز لقب هداف كأس العالم مرتين، من هو؟ أي عنديش ميسي، عنديش كريستيانو رونالدو، عنديش كيليان مبابي. ميسي، رونالدو، مبابي.
1: يمكن ميسي.
0: يلا ميسي يا عنان. بكل أسف يا عنان، الإجابة خاطئة. الجواب الصحيح هو كيليان مبابي الفرنسي، وأحرز بطولة أهداف كأس العالم 2022 بثمان أهداف، و2026 بعشرة أهداف. شكرا جزيلا. ألو.
1: ألو مرحبا.
0: أهلا.
1: دخي دخلنا نزار.
0: يا هلا بحنان، دخي دايا دحوالك.
1: ها تسيم الحمد لله.
0: صحتك. قويت.
1: تسيم الحمد لله.
0: حنان ما لقب منتخب المغرب ما ميدة لقب ديدة.
1: نعم.
0: سود الأطلس. أم محاربو الصحراء أم نسور قرطاج؟
1: أي جواب التري؟
0: جواب التري اللي هو محاربو الصحراء. على الأسف يا حنان جواب غلط. سود الأطلسي لقب المغرب. شكرا جزيلا كبير ود بس انت
1: شكرا
0: حنان. باي باي. بيش أخر أمة باروث السنسيناتي اختميرا غلب البقاوة انت علانة فرنسية قاود ييشاتا أرثر فيلز ونمارا قياسا بغلبت بي قباروثة دي لبشمد انت علانة سويسرايا روجر فيلدرر شو قاي غليبي القاوة بفريكات نوفاك جوكوفيتش غليبي القاوة ثلاثة قاي. ألو الو
1: الو مرحبا دخي دخونا
0: يا هلا بشينا نهلا دخي دايا دحوالك
1: بسيمة عزيزة بسيمة على ناطيرة
0: ناطرة عزيزة
1: كل فلاحظ راضي عن كاوت كل الشماعة
0: يا ود بس انت
1: كبيرة بس انت الى احلى اداعة
0: يا ود بس انت على ناطيرة
1: بسيمة على ناطيرة وخنا مخلوق.
0: لقب منتخب كرواتيا ميلة كرواتيا.
1: نعم
0: نعم التخ ناريون يان طواحين يان الشياطين الحمر.
1: ناريون.
0: ناري ناو إجابة صحيحة يا نهلا نقلق
1: شكرا
0: يا هلا بشينا قاوة. باي باي,
1: باي, باي.

شما عزیز هلبت خریوت کت شخلاب طوب دقلا علمك سبرا ماني بتبالد انت علانا مش طاوة قاود علما يعني احسن لاعب قاود عالم ويك شاقل للطوب الديوة للبالون ديور ايون كتشاتا كبيرة نقاط كبيش يويلي طال امد انت علانا ديه لديدي نادي ديدي غالب قاود تشامبيونز ليج دو اوروبا اشاتا بس كود اثيا كاس العالم كيوي بجل ضالية طالت كاس العالم خازي ايما بتغالب قاود كاس العالم وبخارضخ كثير تقييمات خلنا قاو الدوري مقا أرقامه ميلوين تعلانك وانت عليات انت عليك ما قولوا ويديلك ما أسست ويديلك ما بطولات غليبة من دي أهل دي دي فقاود إيه شاتا هذا اختميرا كاس العالم ويرب قاوة دوسوثة هويا اقر كاس العالم لويا كبيرة قريوة باويوة انت علانا هاري كين بجمون كله بسبب انه ثلاثة بطولات غلبواله وهداف الدوري دي اون احسن تعلانه قاود اوروبا والشاتا دي جولدن بوت شقله حذاء الذهبي بس غلبته كاس الاغلب ابتدى انجلترا قاود كاس العالم وير خن قاد منافسه بس اون حلدة يعني نقاط تقييم دي دي بالشيل من داني تعلانه خن يعني هاري كين حلدة تقييمه تشا بوينت شو اله تما هاري كين من 58 تعلياته قاعد إيه شو خلافه شاتا شوش تي جول مثيله وثمانية أسست مثيله غلب له قاعد كاس السوبر بألمانيا بالدوري الألماني غلب له وغلب له قاعد كاس دي كاس ألمانيا ثلاثة قبر واثة قاعد ألمانيا وشقل مدالية برونزية يعني شو بطل ثلاثة قاعد كاس العالم غلب له خلق زيلا وكبيرش قروطة يعني حكم ظروف لا يوبري إنجلترا لقمة غلبة والأرجنتين فتقييم هاريكين حلدة بش طميلة من كله أني متعلانة خلنا حلة أني تعلياتة حلة بايش تقادية حفلة برية أني تعلياتة خلناش بيشي مقيمة قاود كد دولثة وخازق ما بد بقاود هاريكين وأني تعلانة خلنا تعلانة خلنا كان تقييمه كبيرة عليا له منافسي وطالد هاريكين ليونيل ميسي له هلبت قاود تشا بوينت اشتير بفرد هاريكين اته وغزيلا يعني ميسي أونيو سبب رئيسي ومطيطة أرجنتين اللي تعالت تخو تاما ودوري أمريكي شغلي بيلا من دي أهل أنتر ميامي ومضالية فضية يعني شوفة دي تريقا وتكاس العلمة هر عدخ مخواثة ميسي تقييم تشا بوينت إشتا اتم تعلانة باريس سان جيرمان جورجيا كفارا هاوش تقييمه دخلنا تشا بوينت اشتيلو كبيرش كيويل قباي طال اون شاقلا بالون ديور بيشاتا تما انو انو متوايا ودخت ميرا انو خام داني تعلان مخاركين يعني ميسي اقر شاقلي والا كاس العالم انو متوايا بشاقلي والا دي بالون ديور بس مغلبت داني خفائدة كبيرة يا وطال دادية طال كفارة كذ من مت باريس سان جيرمان غليبه لقاو تشامبيونز ليغا شاتا وقاو دوري الفرنسي غليبه لقاو سوبر فرنسي فكبيرة كبيرة حتى جوز قم هاريكين بتايش كبارة وشاقل تشامبيونز بالون ديور او الكرة الذهبية قاو دي شخلابه تعلان خنة هرادخ كاثل يامين يامال من برشلونة واسبانيا وحظوظ كبيرة زدلو دد لامين يامال بغلبت اسبانيا قاو كاس عالمدوسي لا لمخوة الكبيرة لامين يامال قاود كاس العالم دختتيه وقاود برشلونة بس انجازات امد برشلونة وغلبتي قاود دوري اسبانيا وغلبتي بكاس العالم حظوظه كبيره له دوسي لا وخامن داني تعلانه خنج من اسبانيا باو كيت باو رودري كذا هون احسن تعلانه قاود اسبانيا قاود كاس العالم بلطله وهر هذا غلب له قاود ديا من د مانشستر سيتي غلب لقاوت كاس انجلترا غليبيلا تعالانا خنا كيليان مبابي شو ما خنا عثمان ديمبلي بيلينغهام من انجلترا لخد ميران رودري من اسبانيا مايكل اوليزي من فرنسا خشون تقييمي خنشا بش قصير من ايرلينغ هالاند واتن ديكلان رايس من انجلترا هلادخ وفيتينيا من البرتغال ولويس دياز من بايرن ميونخ تلتاسر شو ما نيلو أني بت
بيعل شمو أو تقييم بيشي ويدي طال إمشي أقل بالون ديور دخل ميران حل دا تقييم هاري كيم بوش طميلة من دا خنة بسبب يعني شو أوش تي قولم ثايق أو تخا موسم خمديش سبع عجازي لن إذن في تير ودوسي لخاك ما خانت ليتن كبيرا تعلان أو يفيت بي رقم ميسي في تير مدي رقم تويره لكن بشي يوم بس طال هاري كيم بي عمرش لي زورة هاري كيم تري وطلاثي شنة فخا إنجاز رابلو وطاوج هاريكين خشون تال شاقل لكاس العالم أو شاقل لكرة ذهبية بيي شخلابو

0: شما عزيز هل بتحضر كله بديلو بشوريلو قاعد كله دولافة يعني ايه متحسكة ومن طوفة وحاسكة ومن فارج من عصر طائبيات وقم تلفزيون فارج مباريات حول ساعة تريسر بليلة وبدري حقش كبيرة من دادية موبايلة وبلاطة براي كبيرة ايه مدى ايثنك يعني ايثن التنوق ان بقاية طوفة كبيرة حسكو دي ومفارجي حول خرائي من بداية حول خرائي وفا متحضر العراق كله أني حضر أوروباي مشوريلو وقام حاكو كل دوري إنجليزي بشكله اتصال. ألو مرحبا. الحمد لله بخير. ممكن ترفعين صوتك شوية؟ من وياي؟ ستيلا. نعم يا ستيلا. البرازيل كم مرة أحرزت الميدالية الذهبية في الأولمبياد؟ برازيل كم مرة أحرزت الميدالية الذهبية؟ تمام؟ خيارات مرتين أو ثلاثة أو أربعة؟ بكل أسف إجابة خاطئة ستيلا. برازيل أحرزت الميدالية الذهبية مرتين فقط. شكرا جزيلا لاتصالك. شما عزيزي برازيل حلدا تريغاي غلبتي لا قاود ميدالية ذهبية بأولمبياد وآيات ياو تري ألفو اشتاسر ياو قاود ريو دا جينيرو وقاود طوكيو تري ألفو اسري بس بسبب كورونا بشوالا مقامتة تري ألفو خو اسري. شكله خط اتصال. ألو
1: مرحبا كابتن.
0: أهلا
1: وياك مجد.
0: يا هلا بمجد. شونك يا مجد؟
1: الحمد لله زين.
0: مجد العام الماضي منو أحرز لقب أفضل لاعب في العالم؟
1: ميسي.
0: لا إجابة خاطئة يا مجد. عثمان ديمبلي هو اللي أحرز لقب أحسن لاعب في العالم الموسم الماضي. شكرا جزيلا لاتصالك يا مجد.
1: عبالي كأس العالم.
0: اي تمام.
1: عبالي تقول لي من هو الفاز كأس العالم.
0: اي لا أفضل لاعب في العالم قال لي داني مو
1: يلا. شكرا.
0: يلا مع السلامة. شما عزيزي باثو قلت حضرة انجلترا البرايمر ليك اخذ ميران طلاثة وسربيار خام شوريلا هي حضرة كيف تخطكو تشيدوغ انه شخلافة فتلة ارسنال يوا قبارة انجلترا ومتعلتا قميثة يوا بين برايتن واستن فيلا وغلب برايتن بيه بلطة بيه متعلتا اربا صفر. مانشستر سيتي قبيلة كبيرة بعسقوثة غلب البورنموث بلطة تريخة وليفربول خلص له من مغلبتا درقول مانش نيوكاسل كيد خلص له متعلتا نيوكاسل وليفربول بلطة تري تري وقولد ليفربول ثيلة قاود ثواني خرايم من عمر ديين متعلتا. هال سيتي أرخى خاثة اللي حضر برايمر ليج انجلترا يليب غالب المانشستر سيتي وبلطة 3-0. إيفرتون غلب كريستال بالاس وبلطة 3-0. كريستال بالاس قبالة كاسة اتحاد إنجليزي وبشخلافة فتلة. أبسويش تاون غلب لساندرلاند 3-0. نوتنغهام فورست مغلب للأري طالب ليدز يونايتد وبلطة 0-0. برينفورد غلب وبلطة كبيرة رفا توتنهام هوتسبيرز 3-0. وإديو بدأثين تعليات جولة قميثة من البرايمر ليج اللي تخوتامة ببلطة تشيلسي أو باود أرخايوثة فولهام أين تعلتبت بيشة مقامتة البيث شعي تشيلسي ستانفورد بريتش شيثة إسرا غانيوم وعما ببلطة تشيلسي أو باود أرخايوثة فولهام أين تعلتبت بيشة مقامتة البيت شعيد تشيلسي ستانفورد بريتش شيثة إسرا غانيوم وفا فقرا خريطه بويا يا جماعه عزيز.

سندير وبلاتات خا صفر. برشلونة غلب له بلاتة كبيرة لفظة اللد ألتشي بخمسة صفر وتري جول كما في رو رافينيا وتري جول خن شمثيل فيرمان لوبيس وخدنا تعلانة خاثة ألمانيا مثيلة. أتلتيكو بالباو مغلب له طالد أشبيليا خا إطلافة. فالنسيا صفر سيلتا فيغو صفر. إسبانيول مغلب له طالد ريال مدريد خا تري ونو غلبت قميصة تعلت رسمي هوية طال خيبا قدوث ملبا خاثة تي قادة ريال مدريد جوزيه مورينيو وهلبت مورينيو كيف مدير ريال مدريد اختير لكن خشبوني خنش اسلوب مورينيو دفاعي لكبيرة ليب بسيموثة دائما غالب جاي للنتيجة ولما غلب قميوثة وخرضخ جاي لغلاب أي اسلوب مورينيو يعني. ريال بتيس غلب لدريال سوسيداد خا صفر ورايو فاليكانو وألافيس خلص لها بتعالتو خا خا. شمع عزيزة لتن كبيرة فقرات بي تيا حلقتها وهلبت اختد ميرا باني خونواثة وخثواثة اتصال ودلو بس خاء دي اتصال ثوالا دوسيا وكلو انخن غلطيا وخاثا حنانيا نهلا عفوا اواتي بقارة ديدا اللي ميل لقب قبيت كرواتيا الناريون كمريلو بريخة خاثا نهلا. شمع عزيزة لا خالة بشلالة نخنيتشو مندي إلا بخاريو فاتوخ إشلامي أنا ماريزانا ومقروان خورزة كابتن نزار عجمايا من قناة خورزة بعد حلقة ريبين عسكر بوشمشينا.

عند إحساس راح انساك، بس إحساس مو أكثر. أبادر بالهجر والقاك، بعدك بالقلب تكبر.

بخيل بأبسط الأشياء، بكل شي تسوي مني، ولا كأنك حبيب الروح، كأنك من جبربية عندي إحساس.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدورة في الدنيا وندورة،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

وشهرين ما شفتك يا حبيبي، والقلب والعين اشتاقوا لك يا حبيبي.

0: راديو عنكاوا،
1: راديو عنكاوا،
0: راديو عنكاوا.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين، يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

بوخد عن كاوك برسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا برس قالت عن كاوة الذبذبت شوت الشي بوين شوة.

يبرس قال دعنكاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يديئة علناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دعنكاوة شؤوتشي بوينت شؤوت.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

والتعب والرجفة اللي بجسدي واللي المتونس علي بس يحرق بدمي واللي المتونس علي بس يحرق بدمي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

خبزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دعنكاوة الفبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: راديو عنكاوا قلب دكتوخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: سامر دديدا،
1: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

هاقالا خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوقتي شي بوينت شوقتي.

0: الخامسة عصرا، بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: Go east, go west, radio Ankawa, it's the best.

0: You are listening to Ankawa FM 97.7.
1: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران؟
1: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار.

بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

باصر ترسر شنة من قالوثا دعرتد أمه واشتو اسري بيتو ياثا إيزد ياثا من مشري ثد إسيان لشنقال سيروان بارزاني عصيان على الكورك سياسايا ودينوثا فدراليتا زد قذلن وسقاند مدعرتد بثاخد قنطرونا زيدي ورخد شلطانوثا مزمغ على التوراسي وقراوة دلق الخبالة وبناية شد أسياتا موزاغاد عراق آر صخوانا وريمتا قودرغاد خميموثا قاسم العارجي طلافي بأيلول نقزة شوراية لخويشو زينة مبقتة خويادة إيران مذقوسة بشوتابي المقم لقوى الخوشيد أقنوميا أمريكايا

من عليوثة قصرة وباخد درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

نوترين برنامج روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا جويفيز دبن لسر فريكوانسي 97.7.

في ذكرى المولد النبوي فخامة الرئيس بارزاني، نأمل أن يسود السلام والعدالة في المنطقة والعالم. بيئة أربيل تسجل تراجعا لافتا في الصيد الجائر وتكاثرا للغزلان والحيوانات البرية. طقس العراق، درجات الحرارة تلامس 50 مئوية وتوقعات بأمطار رعدية. الحكومة العراقية تحدد 30 من أيلول موعدا لحصر السلاح وترفض استثناء أي فصيل مسلح. واشنطن تضيق الخناق على طهران وتلوح بعقوبات دولية شاملة. حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا تتخطى 6500 قتيل.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عنكاوة تدمتمم فالا خلمة. راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

FM مان قهوة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 17 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

بتخارد مولادا ويايا بخموثة دريشة برزاني صورت تشرة شلامة وكينوثة قوبنيثة وتيول مغدورة أربي المسغل تبصيروثة يديعتها بالصيادة بزيادة الطوية وخيواثة برياثة مزاغة عراق درغة خميموثة قريوتا الخمشي مائيتا وصورياثة بمطري عمر عمي شلطان عراقايا متخبت تطلاثي بأيلول زونة الأخوي شوت زينة ولا قبلت تبوراشة كل قودة مزينايا واشنطن معيقة على إيران وقزيموثة بتوعتتي وليتا قميرتا من يانا دقطيلة ترين زوعد أرعاب فنزويلا عوار اشتألفة وخمشمة قطيلة

وانت افهمني اخاف ارمش وانت وياي خايف لقطة تعبرني جمالك هاد جبت منين ما حد يشبه وصافك قلبي كان ميت كان عاش بلحظة الشاي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لا على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

في ذكرى المولد النبوي فخامة الرئيس بارزاني، نأمل أن يسود السلام والعدالة في المنطقة والعالم. بيئة أربيل تسجل تراجعا لافتا في الصيد الجائر وتكاثرا للغزلان والحيوانات البرية. طقس العراق، درجات الحرارة تلامس 50 مئوية وتوقعات بأمطار رعدية. الحكومة العراقية تحدد 30 أيلول موعدا لحصر السلاح وترفض استثناء أي فصيل مسلح. واشنطن تضيق الخناق على طهران وتلوح بعقوبات دولية شاملة. حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا تتخطى 6500 قتيل.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لا على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

through a

خرزت قناثة وخليز مرياثة، وخرزت طمانة كبرسي بيماثة، خرزت أي راديو خلية وبسيمة، شمد عنكاوة طقين بركاثة. برس قالت دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

الساعة في لندن تشير إلى 8، وفي دبي بين 10 و11. زعيمة التقدير أميرة الامتنان، لها قلوبه للغرام مفادية، عشقتها عشق يغذيه الحنان، ومشاعر الفرحة في وجهي بادية.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

Mr. Free. نوترين برنامج روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا غويفيز دبن لسر فريكوانسي 97.7.

0: FM Rancagua. لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدورة في الدنيا وندورة،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: يبرز قالد عن كاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يدي أعلناثا وقنتوخ لك بلطم لبة برز قالد عن كاوة شؤوت الشي بوين شؤة.

إلى جمهور الحبيب في أربيل وعين كاوة. اسمعوا أغنيتي الجديدة بعنوان بوسة على الخد اليسار، طبعا الأغنية حصريا لجمهور الحبيب في أربيل وعين كاوة وعلى إذاعة عين كاوة تردد 97.7. أخوكم الفنان باسم.